هي الصور اللي وليدو عبد الكريم. ما نشاو التاريخ والعارف يحسب واسمع يا فهيم شهر الحاجة فيه.